والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. سَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ, masa mudamu sebelum tua. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, dan waktu sehatmu sebelum sakit. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, waktu kayamu sebelum miskin. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, hidupmu sebelum mati. وَفَرَغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, dan senggangmu sebelum sibuk. رواه الحكيم والبيهقي.

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة